وني سوسن كنس فارن جايا مرابا سوفيرا جوا مرابا نراي ريشا ريشا ناچاچا ني آنجو آنجوان دي شا وانبين امزاوة چاريشا ني ناليو دي شا سيميلا كيف دي شا واي مكاسي چاكي شا مكاسي چاكو ناتن زي فيرا ريسوا بيزا دي واناو يان كوسي كونا في فافنا دي لان من دي فانتي افاشتي فدي شا لالي لا مكاسي چاك مرال شو يان كوا فيتا بي امزايا تاو وان كترو فنترو افاران سلامة سوريا رباينا چاچن فيتن رايا dimba mangata kaira nisha na tenaina arerina ni anjuini ya tenafeti tsara manjushu ya nisha msoche.